0: And we are 300 meters from where Shireen Abu Aqli was killed.
1: شيرين هون بالضبط استشهدت. هاي واحدة من آثار الرصاصة كمان. لما جت من هناك قناص. من هناك كمان. مباشرة أول ما بدأت واقعة هون. كل الناس كانت عم بتحاول بس تطلع من هناك لهون عشان تيجي تاخذ. بس ما حدا قدر.

0: لا هاي اخر مره
1: لا قبلها
0: اخر فوتي هاي
2: هاي دار هاي دار صايب الله يرحمه صايب الغول
0: هذا الجامع اللي هون اللي ضربوا الشباب

تقريبا في اجتياح شبه يومي للمخيم وللمدينة اللي فيه عقاب جماعي للناس في مدينة جنين.

بعد الحرب، بعد الاجتياحات المتكررة حالياً، كل المخيم تقريباً بشكل كامل، كل البنية التحتية في المخيم مدمرة.

0: الو حاض كله؟ حاض كله؟ حاض واو
1: طبعا هذا كله مش سهل تشوف شو عم بتشوف حاليا جبال من الدمار من الشوارع المحفرة البيوت المهدمة المسرح They killed a lot of people, friends. It feels that this is a new place. They have changed the identity of our town, our city. You're trying to see the memories that you created here, but they're not here, not exist. This street does not exist anymore. That roundabout does not exist. صعبة ولكن الشيء الكبير اللي بتحسه والناس لسه عندها أمل وهذا بحكي كثير عن روح المقاومة اللي موجودة جوانا كشعب روح الصمود اللي موجود حتى في أصعب وأحلك الظروف عم بتلاقي الناس لسه عم بتحاول تعيش لسه عم بتحاول تعيد عم بتحاول تزور أقاربها ولكن للأسف الحروب شوف شو بتعمل صعب شرح هذا الشيء ولكن بتأمل إنه هذا الاحتلال إلى زوال في أقرب وقت ممكن صمود ثم صمود ثم صمود

0: كل مرة هون بتبني بتبني بتبني بتبني وبتلاقي إنه في إشي بهدم كل إشي. يعني بعت سيارتي لأنه أنا ما بقدرش أتنكل. إنه لازم تضلها في رام الله لأنه ممكن أنا بدي أتنكل فيها ممكن يكون في مستوطنين، ممكن يكون في خطر.
1: هاي كراسي يا شباب. أنا مولود في الخليل هادي بلدي وهادي أرضي اللي أنا بنتمي إلها ولكن أنت خايف على نفسك، خايف على أولادك بشكل مستمر. لما تغرب الشمس فوراً بفقد أولادي، موجودين في البيت ولا لا؟ لازم يكونوا كلهم موجودين في البيت. أعتقد الآن هو دور المسرح إنه يعمل على نشر اللي بصير في فلسطين وإظهاره للعالم.
2: ونفسياً وحيوياً كمان صفر. كثير بحس الأطفال هم محتاجين لساعة مسرح، لساعة نشاط معين مع الأطفال ومع الأهالي. من سيرة الحرب، من سيرة الدم، من سيرة الشهداء، لو لمدة ساعة. تسوي فعالية للأطفال، مش قادر تسوي أي نشاط. طلعوا الأولاد من عندي أساس ما نطلعهم مش والجيش موجودين في البلد. من يوم 7 أكتوبر لليوم السوق القديم أو المزاد مسكر. الاقتصاد بالمرة، يعني بنقدر نحكي إنه بالضبط إنه الاقتصاد صار صفر.

0: فكر كثير إني أطلع من فلسطين. كثير شباب فكروا طلعوا.
1: أنا ببرلين إسا على أمل إنه نلاقي فرصة ومنفذ جديد. إنه لا بعرفش إذا نحن حرين كفاية لحتى إنه عن جد نعمل ستاند أب كوميدي اللي هو عن جد حر. على طول نحن بنلاقي بدائل لأن شايف أي شيء بدك تحكيه بيطلع فوق حسب طاس بس بس بس إنه أنا لسه مجبورة أطلع لأنه قاعد بالبلد ومش عم بشتغل شيء. هذا جيل نحن أول حرب من واجهه هيك. إسا نحن بعدنا بالتراوما، نحن مش أوفر تراوما لحتى نحكي عنها ونضحك عليها. اشتقت لأمي ولأرضاتنا ولكرزاتنا وزيتوناتنا. بعرف مبين هيك استشعار بس عن جد وحق الله كثير.

0: driving, and then the settler in the middle of the street jumping out of nowhere. Like, what? And then I had to stop the car, and I saw him, he's coming to me, and he did this to the door, and he wants to take his gun. And my friends were around, they were with me in the car. And they said, yalla, yalla, go, go, go, go, go, go. It's all in 4 seconds. And then I what? Like, what's going on? And then, and I look at him by the mirror, took the gun, and he shot. And then you see it by the car. So it was really hard. It was really hard. I wake up in Jenin, the streets are destroyed. Army every night in Jenin. Life is black. I know myself how committed I am, how much I was believing I need to stay in Palestine. By being here, I feel much more useful.
1: I just want to say thank you for everyone who was attending today. What you're doing is very important for us back home because we feel we're not alone.
2: بنرسم طيور بنحكي اسماء الاطفال اللي استشهدت والناس بتبلش تفكر فينا كانه احنا بني ادمين مش احنا تعرف ارقام
3: كمان 7 ايام عيد ميلادي صار عمري 100
4: هابي بيرثدي مع ذاته مش مطوله
3: ميرسي
5: ميرسي بوكو شكرا حبيبتي ديارة كل عام وانتم بخير
6: والله اشتقت لكم يا جماعة بس انتم مش مبين عليكم مشتاقين هيك تقول شوي ايش شوي اضحكوا علي
7: ليش نشتاق يعني
8: بالنسبة لإلي أنا تقريبا من 11 شهر انتقلت على أمستردام 10 شهور تقريبا وفي نفس الفترة تقريبا لما انتقلت هنا لما كنت في جنين بشهر نهاية 10 أجا الجيش وأخذ الحصان الحصان الموجود عندنا في جنين الستاتيو تبع الحصان فبعد هيك قررت إنه أعمل عنه عمل سولو كامل فأخذ منا كم من شهر كتبنا إشي اسمه حصان جنين The Horse of Jenin بكره عندنا كمان افتتاح جوله في لندن في مسرح هون في لندن وبعديها هوبفولي ان شاء الله شهر 1 حيروح على نيويورك
6: اللهم لا حسد
7: خدنا معك من شان الله
8: هلا لانه انا هون حاليا في لندن في شيء حيكون هون عدوا للثلاثه مع بعض
6: 1 2 3
9: والان مع المفاجاه
7: هايكو
9: يا عمي والله
7: هايكو
9: حبيبي
10: الشاب شو يا عمي انا دائما ورا الكاميرا بصور المره هاي في الزوم معكم فاشي غريب لإلي
5: هايكو مشتاق
7: كان لي الفخر اني اكون وعضو في مجموعه اسست اول نادي للكوميديا في فلسطين هذا شيء تاريخي ويسجل في التاريخ
11: ورسام

0: الو يا يما،
1: الو، حالك؟
0: تمام منيح. تعالي، هاي نضايل هون، انك تعالي عنده، بتصير عنده دار.
1: لا، روح. شو ضايل هون؟ ضايق هونك، تروح خلص شغل وتروح.
0: نعم خلص، هاي الشغل بمشي هون، وهسه بدي امشي عشان الحرب. بدي انا اروح هسه عشان الحرب، مدينة حرب.
1: لا خلص، بخاف عليك، خليك هسه تجد الوضع، تفكر شو.
0: ولا عمري قلتي لي اضلني برا، يعني اضلني في لندن هسه؟
1: ظلك، الله يحماك. قبل يومين عملت وصرت اتذكرتك انك والله يوم ما تيجي توكل. والله
0: شو عملتي؟
1: والله عملت فطاير زعتر.
0: شو تذكرتي؟
1: ذكرتك لما تيجي اولك واحدك ماجد كيمها توكلها يوم. والله خلص، بتحب بنت الواحد، اول واحد بتحبها تبكي هيك على السواد شويه.
0: بتذكرين بس على الفطير ولا على شو اخرى؟
1: وعلى السبانخ الكراس، وعلى المسخن، وعلى الكرشات، هذا بقيت تحبه لما بقيت اعمله.
0: وشو الوضع في جنين هسه؟
1: فيش خلص، الكل بنضب، يعني الاشي الضروري، مريض، ولادي، اشي هيك بروح، غيره لا، حدش ما بيطلع.
0: طيب ماشي، خليني هسه بدي اروح اجهز حالي للعرض، واعملي شو اسمه، اعمل فطير هذا شو اسمه، خليلي.
1: الله يحماك وينجحك ويرضى عليك.
2: Thank you. Hello. Hello. Right, head on in.
3: Let's welcome Anash Ali. We want to clap on our own. Thank you, what a great, beautiful crowd. It reminds me of the number of my uncles back home. Before we start, my name is Ala, not Allah. Because I'm here, but God is everywhere. Watch out, huh? And if you don't believe in God, just enjoy the show. Come. I come from a city called Jenin. For some Dutch people, Jenin. For the British, genie. They exaggerate, so they look, they know it. So things are different from genie to Europe. Really different. Even the audiences are different. In genie, whatever I say, people laugh. Even if I move my belly, people laugh. People stop me in the middle of the show.

And they take the phone call. I am Habibti. Allah, stop, wait. I am Allah, wait, shwai, ehda. I am Habibti. فلا بتعسل. علاء أمي بتسلم عليك. She says hi to you. يلا. Okay, okay, حبيبي. يلا. علاء, continue. يلا.